ستاد توال آلمای دگان بولسا شینجیانگ تلگرافنن اوکوگوچیلار نمبرگا آلماشترون. ایگزینگزگا روان کیلیدو. مکتبگی تیزیمگا آلدورغاندا ساواقداشلارینگزگا دپ برگندا اسدا آسان قالیدو. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тездің Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп пейджерің.

قدرلك توصل تواند كيرم أبديجلور لغن تيان شان ديك قار ليلسي ناملق نقشني كونو زرون العصر دمز مرحمة توصله.